0: You're listening to the Arabic Family Program on 3ZZZ 92.3 FM. You can tune in on Mondays from 2 p.m. and Tuesdays at 12 noon. Stay with us and thanks for your company.
1: أرحب بك صديقي المستمع إلى برنامج العائلة العربية الذي يذاع في مثل هذا الوقت من كل أسبوع أيام الاثنين من الساعة 2 إلى 4 بعد الظهر وأيام الثلاثاء من الساعة 12 ظهرا إلى 1. كما يمكنكم الاستماع إلينا خلال أيام الأسبوع على الموقع www.3zzz.com.au من إذاعة 3ZZZ 92.3 FM.

طول الوقت بدور على حد يفهمني، مش بس يفهم كلامي صح، لا يفهمني حتى من غير ما أتكلم، يحس باللي بيدور جوايا، حد أقدر أكون على طبيعتي وأنا معاه من غير ما أتجمل، وفوق كل ده يكون قابلني، قابلني زي ما أنا بكل عيوب فيا. وفضل ده جوايا لحد ما قابلته، وساعتها اكتشفت إن في واحد بس يعرف يعمل كل ده وأكتر، حد يعرف يحب من غير شروط، من غير حدود، من غير أسباب. حبه ثابت مش بيتغير، مش بيقل ولا بيضعف، حبه بيشفي ويحرر، حبه يسبي القلب، حبه بيغير. مش بس كده، الشخص ده قرر إنه يدفع تمن كل غلط أنا عملته أو لسه هعمله، حتى لو الغلط ده كان في حقه هو. والسبب إيه؟ عشان بيحب، بيحبني وبيحبك.

أرحب بكم أعزائي في فرصة جديدة ومباركة، وهي مباركة في الحقيقة لأننا نجتمع معا لكي نتشارك بكلمة الله. مشاركتي لا زالت من الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح 11 عن موضوع السلوك بالإيمان أو الحياة بالإيمان أو حياة الإيمان. والأصحاح يقدم لنا سلسلة مباركة من نماذج المؤمنين والأتقياء في العهد القديم من آباء وأنبياء، من عاشوا بالإيمان وسلكوا بالإيمان. موعدنا اليوم مع راحاب. يقول الكتاب في الآية 31 من أصحاح 11: بالإيمان راحاب الزانية لم تهلك مع العصاة إذ قبلت الجاسوسين بسلام. بالإيمان راحاب الزانية لم تهلك مع العصاة إذ قبلت الجاسوسين بسلام. راحاب الزانية بالإيمان خلصت لم تهلك، وترجمت راحاب إيمانها في قبولها للجاسوسين اللذين أرسلهما يشوع ليتجسس ريحا. راحاب، حتى أن الكتاب عندما يتكلم عنها يقول راحاب الزانية. يا للعجب، ارتبطت هذه الصفة بها حتى بعد إيمانها وخلاصها. ليس تحقيرا من شأنها، ولكن إظهار لعمل نعمة الله في أي إنسان، مهما كان شره ومهما كان عصيانه ومهما كان فساد حياته، فنعمة الرب قادرة أن تحول وتغير بالكامل. بماذا آمنت رحاب؟ آمنت رحاب بعمل الله في مصر. سمعت عما صنعه الله مع شعب إسرائيل في مصر وفي فرعون وعبور البحر. جاءت إليها هذه الأخبار فصدقت في إله إسرائيل، وصدقت أنهم عبروا البحر بقدرته. آمنت هي بينما لم يؤمن شعبها. لعلها بذلت مجهود لكي تقنع أسرتها أو أهلها أن يؤمنوا بهذا الإله، أنه هو الإله الواحد الحي الحقيقي القادر على كل شيء، لكنهم رفضوا ولم يسمعوا. الكتاب يقول لم تهلك مع العصاة. كلمة عصاة تعني أنهم سمعوا لكنهم رفضوا أن يؤمنوا ورفضوا أن يقبلوا. تشبه رحاب المرأة السامرية، التقت بالمسيح، آمنت به، ذهبت وبشرت به أهل السامرة. آمنت رحاب وربما بذلت جهدا لكي تقنع أهلها، على الأقل أهل بيتها. آمنت بالإله الواحد الحي الحقيقي ونبذت أصنام شعبها. عبدت الإله الواحد الحي الحقيقي ورفضت كل عبادات الآلهة الوثنية التي كانت منتشرة ومشهورة في كنعان. آمنت بسيادة الله المطلقة على الكون وعلى الطبيعة وعلى كل الشعوب. اقرأوا من فضلكم في سفر الخروج قصة رحاب لكي تتعجبوا من عمل نعمة الله في النفوس وفي القلوب. آمنت بخطة الله لشعبه إسرائيل، أن هذه الأرض هي أرضهم وأن الرب سيعطيها لهم وأن الأرض من حقهم. آمنت بوعد الله لإبراهيم دون أن تعرف إبراهيم ودون أن تسمع الوعد. آمنت بما لا يرى، كما يعرف الأصحاح الإيمان في بدايته. ربما كانت رحاب هي تحقيق جزئي لوعد الله أن في إبراهيم تتبارك قبائل الأرض، وكانت رحاب أول وحدة هي وبيتها تتبارك مع أسرتها في وعد الله في نسل إبراهيم، لأنها صارت بعد ذلك من شعب الله. والأكثر من ذلك يا أعزائي، صارت رحاب جدة المسيح بحسب الجسد. جاء المسيح من رحاب الزانية. ما أعظم النعمة. داود هو حفيد رحاب، ويسوع المسيح هو ابن داود وابن وحفيد رحاب أيضا. أكرمت الجاسوسين، خبأتهما، عرضت حياتها للخطر، لأنه لو الملك علم أنها خبأت الجواسيس لطارت رقبتها ولهلكت مع كل شعبها، لكنها عرضت حياتها للخطر لأنها آمنت. إن الفرصة متاحة اليوم لكل إنسان، مهما كان بعيدا، مهما كان عاصيا، مهما كان فاسدا، مهما كان متمردا، مهما كان رافضا، لكي يقبل نعمة المسيح.
كما قبلت رحاب وهي في أصعب الظروف والأوقات، وهي في تعيش في بلد في منتهى الفساد والفجور والوثنية والصنمية البشعة. بمجرد أن سمعت الأخبار آمنت، والكتاب يقول أن الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله، وها أنا أقدم الآن كلمة الله، كلمة الله يسوع المسيح الذي تجسد بشرا لأجلنا لكي يموت عنا ولكي يحمل عننا الخطية. آمنت رحاب الزانية وخلصت هي وأهل بيتها. في ذلك الحدث والوقت تمرد عاخان بن كرمي الذي عاش مع شعب الله ومن وعاش مواعيد الله، وهلك هو وأهل بيته أيضا. عزيزي وعزيزتي، آمن بالرب يسوع فتخلص أنت وأهل بيتك وتكون بركة للجميع، لكن إذا ابتعدت ورفضت ستصبح عثرة للجميع. لعل كاتب العبرانيين هنا يعطي تحذيرا ضمنيا للذين يفكرون في الارتداد عن الإيمان أو العصيان، لأنه يقول كما نجت وخلصت رحاب العصاة هلكوا. من يؤمن بالمسيح، من يؤمن بإنجيل يسوع المسيح ينجو ويخلص، ومن يرفض مثل أولئك العصاة كان مصيرهم الذي هم اختاروه لأنفسهم هو الهلاك والدمار. يعيننا الرب لكي نعيش فقط بالإيمان، وتظهر قوة الإيمان في حياتنا أعمالا وسلوكا يوميا. آمن إبراهيم فخرج، وآمن إبراهيم فقدم إسحاق، وآمن يعقوب وإسحاق وعاشوا في خيام، وآمن يوسف وأوصى من جهة عظامه، وآمن نوح وبنى فلك. كل من آمنوا ترجموا إيمانهم في أمور مرئية ترى من الجميع. آمن موسى فترك قصر فرعون، آمن يشوع فطاف حول أسوار أريحة وسقطت الأسوار، آمن الشعب فعبروا البحر، آمنت رحاب فخلصت ولم تهلك مع العصاة. الإيمان يجب أن يرى، الإيمان يجب أن يلمس، يجب أن يعاش، ولا يكون مجرد كلام أو ترنيمة أو لحن أو عبادة أو قداس، لكن الإيمان يرى في الحياة وتصرفات اليومية مع في بيتنا، مع أهلنا، مع أبنائنا، مع أحفادنا، في العمل، في كل مكان. في قلب أريحة يرى الإيمان، وفي قلب مصر يرى الإيمان، وفي قلب البرية يرى الإيمان، وفي أرض الغربة يرى الإيمان. لا يوجد مكان ولا توجد ظروف يمكن أن نتحجج بها أو نلتمسها أعذار لعدم السلوك كما يحق الإنجيل المسيح. تحياتي لكم وأصلي لأجلكم ليبارك الرب حياتكم. آمين.

إن اليد الكريمة التي تجود بالعطايا تستحق التقبيل حتى لو سمحت بالبلايا، فهي اليد نفسها التي حملت واحتملت، أطعمت وشفت، لمست وترفقت. وإن مخازن الله ممتلئة بالبركات التي يصر بأن يعوض بها أتقياءه الذين انتظروه بصبر ومجدوه.

تفاصيل حياة المؤمن معلومة ومدرجة في خطة الرب قبل بدء الزمان بكل أحداثها المؤلمة والمحيرة. ويا لها من تعزية أن نقرأ القول: لأني أنا الله وليس آخر، الإله وليس مثلي، مخبر منذ البدء بالأخير ومنذ القديم بما لم يفعل، قائلا رأيي يقوم وأفعل كل مسرتي. إنها تعزية للمؤمن في أيام الضيق عندما يذكر أن الرب يمسك بزمام الأمور، لأنه ملك الدهور الذي يصنع الكل حسنا في وقته ويعمل كل شيء حسب رأي مشيئته.

أهلا بك مستمع الكريم في تأمل جديد من كلمة الله. تأمل الرب لينا النهاردة بعنوان ولكن الرب، كلمتين بس، ولكن الرب. ولما يقول المتكلم ولكن الرب، معناه أن كل الناس وكل الظروف وكل اللي حوالينا بقوا في ناحية والرب في مكان تاني تماما، في ناحية تانية تماما. والمرتين اللي اتقال فيهم ولكن الرب كان واحد في العهد القديم وواحد في العهد الجديد. اللي في العهد القديم كان نفسه تكون جنبه مامته، لكن كانت ماتت وأبوه ما قدرش يحميه اتاخد منه. كان نفسه يكون جنبه أخواته، للأسف هم سبب الأزمة رموه في البير. كان نفسه فوطيفار يقف معاه، لأنه فوطيفار أعتقد من جواه متأكد أن يوسف بريء كل البراءة، لكن طبعا ما قدرش ينصف يوسف على مراته. الكل كان ضد هذا اليوسف، الكل كان ضده. بس هنا تشرق عبارة كإشراقة شمس، إشراقة شمس التي ترفع وتجلو وتسقط كل ظلام الأمس، لما يقول الكتاب ولكن الرب كان مع يوسف. البعض يعتقد أنه الآية دي جت مرة، اللي هي كلنا حافظينها، وكان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا. ده صحيح في أول إصحاح 39 من سفر التكوين، لكن آخر إصحاح يقول إيه؟ ولكن الرب كان مع يوسف. عايز أقول لما كل الناس كان ضد يوسف، كل الظروف ضد يوسف، كل الاتهامات وإصبع الاتهام كله ضد يوسف، بقي الرب مع يوسف. لو الكل ضدك، لو الظروف ضدك، لو الناس ضدك، لو كل حاجة ماشية معاك بالعكس خلف خلاف، افتكر الآية دي، ولكن الرب كان مع يوسف. يبقى معنا هو حين لا يبقى معنا أحد، يبقى معنا بنعمته وأمانته، يقوي يشدد ويسند. الشخص الثاني اللي اتقال عليه انه قال كلمة ولكن الرب، ده بقى واحد خدم خدمة عظيمة طويلة عريضة في كل بقاع العالم القديم، لف العالم القديم في الرحلات التبشيرية، أسس كنائس، تلمز مجموعات، كرز وخدم وبشر وشفى وعمل الكثير. وفي يوم من الأيام راح يتحاكم لأجل ربنا يسوع المسيح، وتوقع أنه في المحاكمة دي يلاقي كل الكنائس معه. الكلام طبعا على الرسول بولس. توقع يلاقي حواليه إخوة من تسالونيكي، من كورنثوس، من أفسس اللي قعد فيها 3 سنين، من فيليبي، من كل الكنائس اللي خدم. لكن يكتب لتيموثاوس يقول له في احتجاجي الأول لم يقف معي أحد. كم مرة صعب عليك لما رحت المستشفى ومحدش كان معاك، لما كنت داخل في أزمة ومحدش حس بيك، لما مريت بضغوط وكنت تتمنى يكون معاك حد، بس الحد ده يمكن أصلا مات مش موجود في الحياة، أو الحد ده عايش حياته ولا بيفكر فيك ولا فارق معاه. كم مرة صعبت علينا نفسنا وملأت الدموع عيوننا بسبب الهجر والوحدة والفراق والأزمات اللي مشينا فيها وحدينا من غير ما يسندنا حد. بس عارفين بولس قال ساعتها ولكن الرب وقف معي وقواني. ولكن الرب وقف معي وقواني. انت مش زعلان يا بولس من الاخوة اللي سابوك؟ مش زعلان انه محدش وقف معاك في اليوم ده ولا شجعك؟ يقول لا يحسب عليهم. يعني لا يحسب عليهم؟ انا مش ماسك ورقة وقلم وعمال اكتب عن تقصير الناس وشر الناس اللي حواليا، بس الوقت اللي فيه محدش وقف معاي، هو وقف معاي. ولكن الرب وقف معي وقواني وأنقذني من فم الأسد. تعرفي أنه كل مرة فيها استنادنا على البشر بيخيب، فيها بنتصدم في الناس أو من الناس، يغدر بنا من أقرب الناس، كل مرة الموضوع ده بيحصل في حياتك، عاوز أقول لك أنا جنبك، أنا الوحيد اللي بحبك، أنا الوحيد اللي عمري ما خونك ولا غدر بيك. أنا الله الذي لا يتغير، الله الذي لا يتغير، رغم ان احنا كل يوم كل ساعة بنتغير،
كل يوم لنا تسعيرة مع ربنا، مرة نعمله حلو، مرة وحش، مرة نصلي، مرة ما نصليش، مرة نشكر، عشرات نتذمر، ومع ذلك يظل الرب معك هو سندك، يظل الرب سند وعكاز لكل نفس متألمة وحزينة. ولكن الرب الوقت اللي انت فيه مصلوم ومجروح، الوقت اللي فيه احنا موجوعين وتعبانين، يظل الرب أمينا لا يقدر أن ينكر نفسه. والرب معكم، أخوكم أمجد خليل.

0: 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following is the Egyptian program.
2: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: Every culture,
1: every voice,
3: every day.
1: 3ZZZ.
4: البرنامج القادم البرنامج المصري.
5: Three Triple Z 92.3 FM
4: على موجة 92.3 FM.

مساء الخير عزيزي المستمع، وأهلا وسهلا بك دائما. ومن خلال إذاعة 3ZZZ والبرنامج المصري بنقدم لكم كل ما هو جديد ومتنوع. بتسمعونا كل يوم سبت وثلاث من 2 لـ3 بعد الظهر، يوم الأربعاء من 4 لـ5 بعد الظهر، يوم الخميس من 9 لـ10 بالليل. معكم في هذا اللقاء كورين إشكان، وأنا دايما بقول لكم خليكم دايما معنا ودايما استمتعوا بفقرات البرنامج.

92.3 FM البرنامج المصري. ومع أولى فقرات اللقاء ومواقف: جرح السكين يلتئم، جرح اللسان لا. ثمرة تنضج بسرعة تتعفن أسرع. أكذوبة: عندما أحصل على كل ما أريد سأكون أسعد الناس. المرأة الجميلة قصيدة وأغنية ومشكلة. حتى في عالم الحيوان فإن الإناث أكثر شراسة من الذكور. لا تنتظر سفينتك، اسبح إليها. يسافر أسرع من يسافر وحده. اسبح مع الطيار، فإما أن تمضي وإما أن تغرق. تعلم كيف تنصت كثيرا، فإن الحظ يدق الأبواب برفق شديد.

92.3 اف ام البرنامج المصري. اما الان فمع فقره الاعلانات. اعلان هام: قررت لجنة البرنامج المصري بإذاعة 3ZZZ الدعوة لعقد اجتماع اللجنة العمومية للبرنامج، وذلك يوم السبت الموافق 29 أغسطس في تمام الساعة 5 مساء بقاعة اجتماع إذاعة 3ZZZ على العنوان التالي: 309 ألبرت ستريت برانزويك. كل عضو جدد اشتراكه، وكل عضو جديد قبل 28 يوم من عقد الاجتماع له حق الحضور والاقتراع. سيتم مناقشة جدول الأعمال كالتالي: قراءة محضر الاجتماع السابق والتصديق عليه، قراءة تقرير أمناء اللجان وقراءة التقرير المالي والتصديق عليه، إجراء الانتخابات لاختيار أعضاء اللجنة الجديدة، ما يستجد من أعمال أخرى. لأي استفسارات يرجى الاتصال بإدارة إذاعة 3ZZZ على تليفون رقم 9415-1928. وكل سنة وانتم طيبين. سوف يقام المعرض السنوي لكنيسة القديسة الطاهرة العذراء مريم يوم السبت والأحد الموافق 22 و23 من شهر أغسطس الجاري، وسوف يبدأ المعرض يوم السبت من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 8 مساء، ويوم الأحد من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 3 بعد الظهر. يشمل المعرض أحدث الحلويات والمشاوي الشرقية بمختلف أنواعها: الكبدة الإسكندراني، الزلابية، أم علي، والكثير من المنتجات الشرق الأوسطية. يشمل المعرض الخضروات الطازجة والمجمدة وأيضا الفواكه الطازجة. بيشمل المعرض على ركن خاص لألعاب الأطفال والأنشطة الأخرى للكبار والصغار. يوجد بالمعرض مكتبة تشمل أحدث الكتب الدينية، الصور، الأيقونات والسيديهات. وسوف يخصص دخل المعرض لصالح خدمات الكنيسة وشراء الكنيسة الجديدة. نتمنى من الجميع الحضور ودعوة الآخرين لتعضيد المعرض، وسوف تجدون المحبة وكرم الضيافة ودفء لقاء الأخوة. للمساهمة وللمشاركة في أنشطة المعرض يرجى الاتصال بكل من السيد فؤاد حبشي على موبايل رقم 0404-886-346، السيد فادي ملك على موبايل رقم 0411-390-902. عنوان كنيسة القديسة العذراء مريم هو 5 إبسوم رود كنزينغتون. وكل عام وحضراتكم بخير.

92.3 FM البرنامج المصري. مع الفقرة الطبية وصحتك بالدنيا. لون البول دليل على الصحة، إزاي؟ نسمع سوا. رغم التطور الكبير الذي شهده الطب الحديث، فإنه ما زال يتركز على الشواهد الطبيعية لتشخيص الحالات المرضية للإنسان. فاللسان والعين والبشرة وغيرها يمكن الاسترشاد بها لمعرفة صحة الفرد اعتمادا على الحالة التي هو عليها. وكذلك الأمر بالنسبة للبول، فقد يكون دليل على الصحة نظرا لتغيير أو لتغير لونه حسب حالة الجسم. واللون الطبيعي للبول هو ما بين الأصفر الفاتح والأصفر الغامق، ولكن لا داعي للقلق عند تغيير هذا اللون، لأنه قد يكون ناتجا عن تناول بعض الأغذية أو العقاقير الطبية، وتعود الأمور إلى طبيعتها خلال يوم أو يومين. تاني حاجة، العسل لتضميد الجروح، برضو هنسمع مع بعض. بيحتوي العسل على عناصر عديدة تفيد الجسم لأغراض شتى، فغذاء ملكات النحل الرويال جيلي يفيد في إعادة المطاطية للبشرة الفاقدة للكولاجين، مما يعيد إليها قوتها ونضارتها. ومادة البروبوليس، وهي مادة شمعية يغلف بها النحل الجدار الداخلي للخلية أو الكرة، تعمل كمضاد حيوي طبيعي يقتل الجراثيم التي ترتاد الخلية، ولها نفس المفعول في جسم الإنسان. وهذه المادة استخلصت في السنوات الأخيرة في المختبرات، وصنعت منها حبوب تفيد في تقوية مناعة الجسم ومقاومة الأمراض مثل الأنفلونزا والالتهابات. ويفيد العسل أيضا في تضميد الجروح، حيث يطلى الجرح بكمية من العسل والسكر، مما يساعد بعد أيام على جفاف الجرح ومنع التهابه. شوفوا بقى، يعني العسل مفيد جداً.

ناتشي 2.3 اف ام البرنامج المصري. بيقولوا تمارين وأطعمة تقوي ذاكرتك. إزاي؟ خليكم معايا. في بعض الأحيان ننسى المواعيد أو أين وضعنا المفاتيح أو النظارة أو ننسى بعض الأسماء أو أرقام التليفونات، ويعتبر بعض الناس هذا النسيان عارضا من أعراض تقدم السن، لكن الواقع إن كل الناس في كل الأعمار يمكن أن تحدث لهم حالة أو حالات نسيان. فقد أجمع المتخصصون على أن الذاكرة تشبه العضلة، إذا استعملتها قليلا يحدث لها ضمور سريع. كذلك الذاكرة إذا لم تستعمل يوميا فإنها لن تعمل بالكفاءة المطلوبة ولن تظل حادة وثاقبة بصرف النظر عن السن. بيقدم لنا أخصائي الكيمياء الحيوية وخبير التغذية بعض النصائح لتحسين الذاكرة ورفع كفاءتها. بيقول إيه؟ اجلسي على كرسي خشبي مع وضع الكوع في وضع مريح على المنضدة أو المكتب أمامك، واضغطي بالكفين على الرأس بالمنطقة التي تقع على مسافة نص بوصة من الحواجب مع غلق العينين والاسترخاء والتنفس بعمق أثناء الضغط بالكفين لمدة دقيقة على الأقل، ويكرر هذا التمرين مرة أو مرتين يوميا. حاجة تانية بيقول استنشق الزيت العطري لأنه يغذي الجهاز الطرفي وهو جزء من المخ، يتحكم في التذكر والتعلم. كمان الزيت العطري اللي هو مثلا زيت إبرة الراعي، زيت إبرة الراعي ده عبارة عن زيت عطري استخلص من التقطير بالبخار من أوراق وأزهار نبات، وله رائحة زهرية حلوة، له خواص مضادة للاكتئاب. وكذلك الروزميري له تأثير منبه للذاكرة، والاثنين لهما تأثير جيد للاحتفاظ بذاكرة قوية. حاجة تانية، يجب إمداد الجسم بفيتامين ألف من خلال الأدوية أو الطعام مثل الجزر والأوراق الخضراء الطازجة كالجرجير والبقدونس والنعناع، وبينصح بتناول الجرجير يوميا للحصول على المعدل المطلوب للجسم من فيتامين ألف. كمان حاجة تانية، المحافظة على صحة الجسم وراحته عن طريق النوم، لأن النوم بيساعد العقل على الاسترخاء وبالتالي تجديد نشاطه، لأن العقل يعمل جاهدا ولا يكف عن التفكير وحفظ كل ما تراه العين وتسمعه الأذن. ولذلك فإن الإنسان يحتاج لفترة لا تقل عن 8 ساعات من النوم يوميا. كمان حاجة تانية، الرياضة مهمة جدا، فرياضة المشي مثلا بتصفي الذهن وتساعد على التركيز والاسترخاء، وبالتالي بتحسن من أداء الذاكرة والتفكير الهادي. طبعا هنقول لكم على حاجة تعملوها، عدي تنازليا من رقم 50 وحتى رقم 1 في اليوم الأول، وفي الثاني عدي من 100 تنازليا حتى أيضا، ثم في اليوم الثالث عدي من الرقم 200. ده كويس برضو. اغمضي عينيك وحاولي التفكير بتركيز شديد في موضوع معين لمدة 5 دقائق، وطردي خلالها من ذهنك كل الأفكار البعيدة عن هذا الموضوع، ثم كرري هذه العملية مرة كل عدة أيام لمدة 3 أشهر، بعدها سترتفع درجة تركيزك كثيرا. يمكن تقولولي ما احنا سمعنا الكلام ده 20 مرة، بس برضو بنقول لكم علشان ما تنسوش، وتكرروا الأكل وتكرروا التركيز وتكرروا النوم لمدة كذا ساعة، وإن شاء الله كله يبقى كويس.

92.3 FM البرنامج المصري. لو سألوني ماذا تعلمت من العمر الذي مضى؟ سأجيب: تعلمت أن الدنيا سلف ودين، تعلمت أن المظلوم لابد له من انتصار ولو بعد حين، تعلمت أن الحياة يمكن أن تنتهي بأي لحظة ونحن على غفلة، تعلمت أن الكلمة الحلوة والوجه البشوش والكرم رأس مال الأخلاق، تعلمت أن أغنى إنسان في العالم هو الذي يملك الصحة والأمان، تعلمت أن معاشرة الناس في هي التي تكشف لك معادن الناس، تعلمت كثيرا وما زلت أتعلم.

92.3 FM البرنامج المصري. أما الآن فمع قصة العدد بعنوان الرجل الحكيم. بيحكى أنه كان هناك رجل حكيم يأتي إليه الناس من كل مكان لاستشارته، لكنهم كانوا في كل مرة يحدثونه عن نفس المشاكل والمصاعب التي تواجههم حتى سئم منهم. وفي يوم من الأيام جمعهم الرجل الحكيم وقص عليهم نكتة طريفة، فانفجر الجميع ضاحكين. بعد بضع دقائق قص عليهم النكتة ذاتها مرة أخرى، فابتسم عدد قليل منهم، ثم ما لبث أن قص الطرفة مرة ثالثة فلم يضحك أحد. عندنا ابتسم الحكيم وقال: لا يمكنكم أن تضحكوا على النكتة نفسها أكثر من مرة، فلماذا تستمرون بالتذمر والبكاء على نفس المشاكل في كل مرة؟ العبرة من هذه القصة عزيزي المستمع إنه القلق لن يحل مشاكلك، وإنما هو مضيعة للوقت وهدر للطاقة.

عندنا علاجات منزلية ما حدش بيتحدث عنها أبدا. إيه نعرف منها؟ انتفاخ المعدة، حط ماء دافي زائد ملح زائد ليمون، بيختفي الانتفاخ بسرعة. ألم الحلق، امضغي قطعة صغيرة من الزنجبيل، بيختفي الحرقان في 30 ثانية. صداع، ضع قطعة قماش بردة على الجبهة، تخف حرارة الرأس على الفور. يا سلام. الأرق، دلك القدمين بزيت دافي قبل النوم، يتحول الدماغ إلى وضع النوم بسرعة. سعال مستمر، عسل زائد فلفل أسود، بيدي إيه؟ بيقلل تهيج الحلق في 5 دقايق. شفت بقى؟ لو عندك حاجة من دول جرب، مش هتخسر حاجة.

متى وأين غنت إسمهان ليالي الأنس في فيينا؟ لم تسافر إسمهان إلى العاصمة النمساوية فيينا لتغني فيها، بل غنت ليالي الأنس في فيينا عام 1944 داخل استوديو السينما في مصر ضمن أحداث فيلمها السينمائي الأخير غرام وانتقام، حيث أدت الأغنية على المسرح في مشهد درامي داخل الفيلم وهي تودع الجمهور. تفاصيل الأغنية والعمل: تاريخ الإصدار عام 1944 في فيلم غرام وانتقام، مكان الأداء على خشبة المسرح ضمن مشاهد الفيلم في استديوهات السينما بمصر، كلمات الشاعر أحمد رامي، ألحان الموسيقار فريد الأطرش شقيقها. فكرة الأغنية تتغزل بجمال مدينة فيينا وأجواءها الرومانسية ورقصات الفالس، وقد كتبها أحمد رامي استحاء لأجوائها الأوروبية، وغنتها إسمهان في مشهد اعتزال شخصية سهير سلطان في الفيلم. وبأغنية ليالي الأنس في فيينا حننهي البرنامج. طبعا لا تنسوا لقائنا القادم إن شاء الله بكرة من الساعة 4 إلى 5 بعد الظهر. Thanks for your company. Stay safe, keep listening, and keep smiling. From Corinne, have a good afternoon.

0: Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Harare.
2: 3ZZZ 92.3 FM.
3: تخيلت لي زال برنامج حراري سنان بينتا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورتقنا باي سينا مش هذا الخبات طيبه ورسلام السينا يا بورد اخوي تيتين بوز اخو ثريت بزيد حراري اي تبع محريره زحتنا كود كبت شيش تي اف ام داندي بي استراليا باد ملبن مقالبي انت كل ثلاثة سالات بعلي شيش سابق الى وحر الساعة ملبن ساعة كود بدو فلاي بيسراج دخوزان زخان ساعة تبزيد ويب سايت بيم www.3tbz.com.au بي تابعو متين او داونلود مشام اتفرقات
1: ورتن نابيسينا هوجي من ناجب احمد رالي تخيش ساخاي تلتسم هلك ازنام زحتين حرات احد حمستي احد زحتين كوشيشتين تارقك بحق زحتين حرات احد حمستي احد زحتين كوشيشتين تا يتي تنو بيزال خسري تريبل زاد حراري اي تبان تا اي راي خوليم لاي بزك ايكال نيو تلتسم هلك ازنابي مدول ما اي راي خوم مستتفركاخو بناجب متكبال بورين تنا
0: Azok sem korrenti mutak zinyam HARA3GPZ@hotmail.com be matra it farakal. Khakashu tasma tashale mehrajuwa network rima nasura khuzanach.
1: An Abdurrahman Abu Bakarwa.
0: Am Muhammad Jamil.
1: Yiti tanu bezal khusri triple Z harariyay tabanta.
0: Khazit lamada kuta.
1: Barnamij zinawni glazana zallahu qawli Qur'an benta masabe nasma wayna tenab.

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كون الأكوان، الموجود أزلا وأبدا بلا مكان، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد ولد عدنان، وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان. أما بعد، حوج درس زين الله بايقر بدعة ويتي وكزال خنان بدعة بايتي عرب سنان بي بايتيم لغة بي مثال دلنار يوما حديث زيت رخبة شي بايتين تا شرع بي بدعة بايتيم قرآن بيم حديث بيم وشو بزل دي جما زيت رخبة بايتين تا بدعة كوت بي سيادان حياكم بدعة الحسنة وبدعة السيئة اللي يحل بدعة الحسنة بايتي حديث زيت رخبة شيما قرآن حديث صحابتاك وعالمات جميع زيت كاحل بقولي يوافق زال بايتي انت بدعة السيئة بايتي حديث زيت رخبة شيما قرآن حديث صحابتاك وعالمات كتة زيت كاحل بو يخالف زال بايتي انت إمام البيهقي ورزا شوبي إمام الشافعي مناقب الشافعي تلزات كتاب زيو ببايو بدعة كوت بيسي أدل أحدزو قرآن حديث صحابتات وعالمات جمع زدك حلبو ويخالف زال انت يوم بدعة الضلالة أمنت بدعة السيئة لحل كوت تان أين بدعة زوم لأي بزدك إيقالاش بأحد زوم زي خالف انت هي حديث زيت رخبتام شريعة وتوافق ذات انتبايتي به إمام الشافعية تيوكو الزوكت بدعة بايتي كوت أين أنت زيت ودد وا زيت لا أنت بايو شرعي ويوافق ذا الخانة قرى زيت ودد بدعة أنت شريعة ويخالف ذا التاقرة زيت لا بدعة أنت بايتي به بدعة كوت بيسي أدزال نتو إمام الشافعي بيانا شلونا إمام النوويم تهذيب الأسماء واللغات يلزى الكتاب زيو ببايو رسول وقت بزنار ما زيت رخب شيات لي بايتيم بدعة لي أوروا أري أمنتا زيت وددوا زيت طلا بدعة زالانته بيان موشبه بدعة كوت بيسي أتزالنته أتيوكو الزوكو تذكر علماءاتهم بدعة كوت أتا يسي أتزالنت لي اسم البلاد كتابي سيو بكيكالو علماء بدعة وكوتة التايمة سيئات لزيتريقزوم رسول زيني صلاة وسلامة ينبر بيوة زيكيكالو حديث أساس موشبينتا إمام مسلم ورزاش حديث بايو صلاة وسلامة ينبر بيوة من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء يي حديث لبالوتسوم إسلام شريعة به أورما قرآن وحديث ويوافق زال شيء وميقل زتري خبا أور دلاغزو لثواب رخبما الزوز تخيط ليوما أور زاش جمي بيم ثواب زل قبل بيو بي يأميقل أورو زتري خبا ليم ثواب زي بورد حل الزوكو تيقسمه قرآن وحديث ويخالف زال شيء ميقل زتري خبام يقسي دلاغة زولي دل حين برباما الزوز تخيطلاتما يقسي زاشا جميهم جزاء زيو كل رخبو يأمي قل يقسي دلاغة وزتري خبام الزياج دل حزيو بيم سامي بورد حل بايتين تا رسول الله زالة يقدر زيو تعين بي علمي بدوق زايو علماء سنة زتري خبو أور إشوت قرآن وحديث وافق أقر شرع زنة بأور دلاغة نتبي الترحيو الله فضلي ورحمة سو برخبنيو رسول دنيا يوشو مام صحابتاشوم اوشو بأيام ريومام أهل العلميات زتريخة بأور بدعة أمن تأور باسا قرآن وحديث وافق أجرى سنة خير أمن تبدعة الحسنة أمن تسنة حسنة الزكتم بدعة مستحبة يلزال سمو مستبه لأي بزد كيكال وحرت اسم البلاد سماش ببدعة ومطرحزو شرع بيوكزا لمرينتا يو أساس موشبه ابن عربين بايو بدعة تلزا تكتي مترخب زي متبع يأزي ترخب شي وزي التلاء ألتا يقسي التيشة لفركمين بدعة وزي

لا يا شالي فركزل شرعي وبايتيم قرآن وحديث وزخالف سامتي تبايتي به ابن عربي كيقلو أحد أب إسلام شريعة بي حديشي أتريخة بما يأز تريخة بي وشئيم قرآن وحديث ويخالف زال تاقرة زيتك إيبلونت لي رسول باي وبايتي به إناي آعشة ورزاشلون حديثي ورقانتا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. رسول حديث سيوبي ما ليس منه بايت زيو شريعة وزخالفة شرعي بتكيبلوت زليلانة وينتا شرعي ويوافق إذا البدع به أمل يا شو زال نتلي موخ لأي لزد كيك على حديث كيبال. حديث ثوم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. بدعة لي أورزا لا نتلي أمن تبدعة الحسنة من برتزولي قرآن بي سورة الحديد آية كويا وسات بيم الله كيكاليو. قال الله تعالى وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رافة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. نبي الله عيسى وقت بزنار مؤمنات الدنيا بآخرة وزبيسات قاروا ولدي بمشاغل بموخ من سأز ويقرب نزايات دل حب مدكيرح بحلف بايوما أور مبلأوا مستبيم رحزي وزي لحداتو لأي بزد كيكا لآي به الله فالسيو بايتيم زاشو دلاغاتش بي الله راضي خان بيو بايتينتا قويت قدر ما تبي جوا ما كتبناها عليهم بايتي بيتيو كنزالوم نبي الله عيسى بزي ورد بيو أصل إنجيل بيم زلتكيك لما صلاة وسلامة ينبر بيو نبي الله عيسى أوشو بايتي بزلي مريونتو بايتيم فرض زل خان بيو بي أور بدعو أمن تبدعة الحسنة وقرب زيو دلي متري خبزيو يكن زالينتا يودو ما يجيز مجمي بيم روح زيو من رسمة وقت زيو دفنو طاعة بمويل زيو أحتي الله بثواب زو مرخبت لمدين تا ينبرو بوزنار باد ليم كاج زوبي روك اي بتكشو غار ما شي خلبي الله وعبادة ياشو النارو حياش نبي الله عيسى وقت بزنارات ما حجيس أمرت زتري خباجو قرآنم أور بكيك ليو رسول صلاة وسلامة ينبر بيوة التزيوم زلاشو صحابتا چوم اوشو بايتي بزلي مريوما حيزيو إسالو زترخباو محديجة لنكيك لانا يزوم رسول زيني صلاة وسلامة ينبر بيوة صحابتا چو إمام نتبي السيق ديوزال ركوع بحفي الزالو سمع الله لمن حمده زايو سا ما بين زيو بأحد صحابي ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه بايتي بي اتجوكتي ودبلا رسول صلاة وسلامة بربيوة صلاة سيو زبور دسام من خون نارخو ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه بايتي بيزيد بالخبايو ما صحابتاش وتحيبريو ما بين زيو بزنار مؤمن حف بايما يا رسول الله يو آن انتنزيد بالخبايو رسول آن أزو أي نبين ألت ليمت خخموة من لباخي كوتانيم حيئة الألايو مع الخطروموة زايون يتزد بلخي أور جوكت خالي زال ثواب زي ومكتب لي ساساو يخون زالو ملايكتاتو إشكدا الدم يتاي سالو رئخو يبايتي بي تستي ورو قبع بايو الزوكد رسول اسموتو بحر لي صحابتات وا صحابتات بحل زديد تابعينات رسول زلاشو ما التزيات زتريخ بوهم فرق بنكيك لحنا زتريخ بوهم أور ما قرآن وحديثو زوافق أنتلي دين إكوت بلاك علمات جميهم كيبوليو زيت رخبرو خبتيات ما بين بيم صحابتات ما جنة أسؤنة سيوليم رسول أبشر زايو سيدنا عمر بن الخطاب وا سيدنا عثمان بن عفان خليفة إستيو زيت رخبو بإقلاخ أمت بأحد قريدي جزال سوما وحري بيساك دوزال تراويح سلات رسول وقت زيو بيم سيدنا أبو بكر وقت بيم متي متي ليساك دو النارو كتي زيوم اسمو التلي سجدو بي أحد جماعة بسجدو قرا أور انتبايتي بسيدنا عمر وسؤات وسامت يوما وبي بن كعب إمام نتبي تراوح صلاته ميقل وقت له جماعة بتسجد كتاشو
جماعة بيزي سجدات سيدنا عمر زري وسام تسبا يا يما نعمة البدعة هذه بايو بالوت سوم حيات تي أورزي تي بدعة زو باي تي بي حجيس زي ترخباو بدعة تلزا تكتي بي مكي قلبي أورنت سوم أسبتو كت تيزوم اسمو تكلي سجدا زنارة تراويح صلاتو جماعة بيما السجد زي تيقلسا عالما شوا كبيراتهم أورن تباي تي بيزي تكيبالي بلاي زيقال زاشا زو الترخبا حوجزوم مشرق ومغرب بزالو باداتهم صومن وحري وجحجح ياش بوزال تراويح صلاته وات سيدنا عمر زيقل أور بدعة ومتخيت البي أخ زوم جماعة بيسجدحل ششتان خليفة زنارو سيدنا عثمان زتريخبو بدعام جمعة صلاة ونكزال انت رسول وقت بيم سيدنا أبو بكر و سيدنا عمر وقت بيم جمعة صلاة لإمام زو من بر لايز السيكالسا أحد أزانت ياشو النارو وسوء مبزح زوا وقت حالو زقارد سيدنا عثمان جمع عليك التاني أزانو مدبل زيو إمام البخاري صحيح زيو بتكيكلا يزوم جمع صلاة إما يتسجد إمام زو من بر لأي زل سلبي أحد تاني أزانو ياشمة كوت تاني أزانو من بر لأي إسا سلبي حر كلاحوت ويسيم النارة سيدنا عثمان زتريخة بأور بدعاو تستبي متكيبل بي إيرتبوا إيرتوت بزالو بادات جمعهم سابت بكل تقراقة بتسمت بيسك ديزال جمعة صلاة لي واتي أخازوم كوت أزانو متريخبي صلاة سيو سكدالو صحابتاج بنوجمة أزياج بحر زديج وتابعيناج بيم محديجة لزتريخب أور بدعا ونكيك لانا رسول وقت بيم صحابتاج وقت بيم يقربو زنارة قرآن حرفيات لي كبتي مطرحتي شدوا مدزوم آي حلقوا سورة لزستي وسمم النار بيوم رسول لوحي كتب لي زنار صحابتاج يي أي نبي كتبو مام تأبلا يكرو النار صحابتاج بحل زديج تابعينات ما بين بي يحيى بن يعمر يلي زنار الله فريما عالم زنار إنا توا ألايات لي مليح مكتا قرآن وطرح لنا زي إيمان حركاتي طرح بلاي حوج قرآن ومقرالي يفركز على سنارا با تاوا ثاو كبت بلاي ملاي استفركا زلت فركا يحيى بن يعمر زتريخب أور بدعة محمد أمت لفرجت خان بايتي بي وقت زو بزنار عالماتهم أزياج بحرز ديجو بعد عالماتهم أور نسو أسبتو دين زيني لما خزو زيت سلاتو نتكام لباما الله طاع موني لي نكربا زان قرآن وزلي حملي نقز إليم حمد وشكر يقبا الزكت رسول زيني زيتوني صلاة وسلامة بربيوة اتدنيتو مت باستلايي لي زحتنا مت بحرلي تابعينات وقت به أور بدعا وزتريخبوم حمستان خليفة زنارو عمر بن عبد العزيز انتيو رسول وصحابتات وقت به زنارو مسجدات لي منارة ومحراب بايتيم مسجد زولي قبوا إمام قار الناريوم مسجد رحق بيلاي بوزال قبوا مسجد لأستوزبو آم دفدف زلايا بكبلا ويكنازال إمام قار من برتزو من يتون ينتبايت به حمستان خليفة زنارو عمر بن عبد العزيز يي أور بدعة وأتريخبو رسول زين يودو زنارة مكة ومدينة زيتون يبادات مخنزي وبيم حلف مسجد زو يوك بوزال قبيات ومرام إين لنور بعد زول مخطوط انت مسجدات لقبيوا إمام قار موشما بدعة الحسنة مترخب زوم شرعي وموافق زوبي وقت زين بزالو مسجدات دفن بيم أستزو يتريالو نبي زين محمد زيتون صلاة وسلامة بربيوا زيت ولد بأيام ومقدرهم أور زيت يبدعات ما بين بحد زونتا سبب زوم أزو أيام ياشو زال كشكشتياج كتيم قرآن وحديث وموافق زو بينتا نبي زين زيت ولد بأيام ومقدر زيت تيغليو رسول صلاة وسلامة بربيوا التدنيت ومت باستلايلي ساتبك لامت بحر للنار رسول التزي وأيوشوما صحابتاتو أوشو بايتي بأيام ريومام أيام زو مقدر سنة مثواب تريخ بزال نتسولي عالمات كتيم زيت كاحلو بأمر انت التأور زيت بدعا وبايتيم مولد مقدر وميقل زيقليو إراق باد أمير زنارة الملك المضفر يلو زنارة عالمة الله فرقا في النار يي أمر يميقل زو سام بجيح عالماتو محدثاتو حلن يسوفياتو حفاظاتو مثال زوليم ابن حجر العسقلاني السخاوي و
السيوطي كزالات زقدر عالمات وسامت يما يي أمري وإيكتزي وزقبال يسام بروا بحر بزنار عالمات ما الله فرقا فيات كتيم متقدر زؤور انت بايتي بتكاحلو حسن المقصد في عمل المولد تلزات كتاب زيوبي إمام السيوط زي كيكالو بيم زايو ربيع الأول وحرك البكلم نبي زني زيت ولد وأيام ومقدر ثواب تريخ بذا الأمر انت بايتي باتيوكم مدينة بينبر زنارة أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن زايوم ربيع الأول وحرك البكلم أسراكو التاني أيام زوبي حنقور كل دلقو خلق جمي ويتبيل النارو ييكو تستازوم زايو يتفركين ما يتميتن جرم وحر جمي زوم كلت بيل أخو نبي مولودو إسا قدرخو النار بايتبي أور بالوتسي واتيوكو مظفر أميرم عالمات قرار زنا سو بمرتب متري قزبي نبي مولودو أور بمقدر إيقلا أيام زوبي حلك زليلي أسواتو حنقور كلت بيل أيو تستي بيشين يو النار إنا ورسولو مودز زتون بي زتينك أيو دفنوم أزو أيام فرجت ياج أيو النار الله لحمدي وشكري أقبع حب خيري والداد أمير زي قلي وور بدعا ومتخيت البي الدنيا بزالو مسلمات نبي مولود ومقدر آدا وحال زي وخانما زباب باباي سنة بميقل إلا وحوج يتلتل باي وبوما يتوار السالحل بعد زنيا حرر بيم باباي سنة قدر بو زنارة ألسو مورس بي إنك آج بزان آوا بادر أبسماتهم رسول زنيا زيت ولد بو آيامو داي بي تستوا فحن بحنا قدرحنا الله رحمة بجيحنا السولي رسول زنيا محمد وزلا خلينا ما أمسي وزانينا لي حمدي وشكري مقبالي أيام زو طاعوا عبادة بحلفنا شانا شكر زنيام زي ستعين نعمة لينتا مؤمن حركاتي من تيخنق نعمتاج بحجزه الله سبحانه وتعالى رسول إنات لمكفرزه قدير نعمة التامي خيري وزت ليمدنا خيري بزيمرنا قسوس وزت تيوكما قسوس زايو كتبيم نروح كبا وزيمرنا ما فز الله يود دان دي وزت ليمدو رحمة بجح زتي رسول بايو إن لكل نبي دعوة مستجابة وإن ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة آخر حول بي أو آيوم قرقار زي يشب موي بي زي ولدت آيوم آخر واي زوبي زي ولدت ولد زيبيم ورزليلي آيام انت نبي محمد هم زيوا متينك زيو كتيم الزو آيام حول بي أمت سيولي متينك بي أمتي زايو رحمة بزت ملا طاهر قلب زاليو رسول أمتاج سيولي متينك زيو آيتك سينتاو يتيوك زي الحديث انت الزوك تميلو النارو حياتي خير لكم ومماتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم ووفاتي خير لكم تعرض علي أعمالكم فما رأيت من خير حمدت الله وما رأيت من شر استغفرت لكم يي حديثك أنا زالم رسول الله اسموت بحرم أمت سيول استغفار يا شزالولت انت نبي زني قبر زيوبي حيزي وزالو ملتيون إحري يي نعمة لشكرنا قبو مينا رسول زودت خاتشو نسام بانا شكري من أين بيخنال طاعة وعبادة بيكا أزوكتم صدقا نستما نترحميوم اسبلبلات حديث سيوبي رسول الله ليمرنا أطعم الطعام وصل الأرحام وصلي بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام رواه ابن حبان يي حديثك أنا زالم خير لما تبيل أبيم بس ثواب زالبانة وتيوك نحل قرآن ذكر النسام كت حرف زوبيم الله فضلي ورحمة السوبي ثواب نرخبانة رسول سيرا وذكر النساء زال يفضلي ودرجة زي ونوك إمام نلمد بحنا أزوكتم رسول نفال سيمام نقدر يبيم تيمرنان الله قول زوبي وعزروه ونصروه سورة الأعراف آية بقلا وخمسين وساتبي وعزروه بايتيم أور بكيك أليو فالسيو أقدروا يبايتين تا زي فالسنا مزا قدرني وسام يميج بيوزال قدرا ومستبي غلو درجة دوق زلانة بي بايتيم شرع زارة دلينا حدي وزالتماجنا بنفال سيونتا رسول ونود ديوم نقدر يوحنا بلاي عبادامنا شيوينا رسول بشر انتيوم ولكن
خلق إزو جمي بزتون يايو أفضل خلق الله انتايو. الله تعالى بجيح شياش بخاصي أمن تزتلايو آنيايو. حلو انت رسول الله مصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام آو آي بتولدو. ولكن الله تعالى أحد رسولات وا نبيات لزلسات أيو كأسي زتليايو معجزات برسول زنياو شيلم أيو أبيس أيو أتون أيو مام ملحزة الله قافي آن أيو يزخان رسول زنياو يميت بيوزال بي نفال سيو مام نقدر أيو انت أزيو نقدر بيوزان إشوتات بيحدزو رسول زت ولد بو أيامو طاعة وعبادة بحلف موني بمقدر انت أيام زو مقدر لزي سامت وسام قرآن ومقرأ رسول زني إميتي ولدو آيزي وكرسي بإسال وزي تيغلا أورسي رزيو داي بمتينب آخر بيم أيام زولي تبزايا حنقورو مبلعبي رسول قد رزيوا فضل زيو موكبع زيت ولدو أيامو أساس موشبي تستبيا قدرو انت باباي سيني أور حالا أمل زيو بزيت ويرسو نما زي بورا دينا سام زنيا نبي مولود قداروت انت قداروسو قرآن بمكفت بي سي رزيو مقرأ بي وزناوي نحتمى فحني يستدال كبلوا كربو بحزت واكرو ملوح حرر سنانات بزيت فاقد وذكريات بي رسول مفالس بي زال يحبي وتيق النارو مسكين ليم يترحم بوما أقزوم كل فكح منيرة بيليت بزال باباي سيني أورحى لا أمل انت نبي ديداتهم يومت ما حتم متليل علي زي جيب توما زي فناك لقونو ميلوم استازوم نبي زنيا دد كل زايد دائم زوم قلب زنيا بيوار زال انت كستن يي اور او قبيم قل زويا يناميل إسا حد أسو حف بايتي بي رسول متولد زيو أيامو الزيوم على قدروم صحابتاتهم على قدروم بايو قرام نلا يحونا الله زرزك إلى نعمتات لشكر مقبالي يا شوزال أور إشوتات قدير خير دلا قنتسو رسول زنيا تليمدونا يزوم ملوح أياماتو مسو منزو زيت ودد أن تبايت بي زيكيكلو أيامات ما بين بي أحدزو أشور أيامو مسو من انت مسو منزين لسبب زخانيوم زالم أمير فرعوني وهلاك زاشيوما نبي الله موسى والله زسلت أيولي حمد مقبألي انت أزوكتم صلاة وسلامة ينبر بيوة الله زتريخ بلي ونعمت لحمد زقبأونت إمام مسلم صحيح زيو بكيكلو لنا يزوم سنين أيامو من سبب لتسومنا خبايتي برسول وزت حيبر يسام رسولم جواب زيو سنين أيام زيت ولد خبوما وحيم زورد بين أيام تبايتي بجواب آشو يي حديثة كان نزان الله زي شيلم بيو نعمت لي حمد زقبأو أيام زو بمسوما زيت وددان تبايتي بين نارا حديث بيتك إيك المام صحابتاتهم رسول متولد زيو أيقدروا مام إناش مقدر زينا شرعي ويخالفو مين ساتان كرن بعلماءات زتريخة بقداروت أور أمرنات سولي زيك إيكالنا وحديث حجاج بزي سبتا حق زيت أمر انت خير أمر يلوز الكتيم قرآن وحديث بالديجة جرا أتوشو ألايو مرسولم الخطروم إن عائشة ورزاش وحديث برسول زايون من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أرقب قحخ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد يي حديث بنوك بازانام حديث رخبت شرعي وأخالف قرا مردود انت تكيبلوت هنا برامي البايت انت بلاي زت رخب حديث رخبتيات دفنم تكيبلوت إيلا يوم بايت يلتام لأي بزت كيكالو أور بدعات أمن تبدعة الحسنة ورسول أيوشو مام أزوكت صحابتاشو أوشو بأيام ريومام قرآن وحديث ويوافق زال لبايتي دين إقوت بقلب زيو زبيرا وعالمات كتيم تكيبلوما وات محمد أمة جميوم إدالك بابحل قرآن وحديث زي ورد بيو عربي تكتب زي تالي زي تخش بيو ما في سرليم عربي لغة بدوق زايا مخنا حلبة لغويينات مفسرات محدثات وحفاظات زايو ما تكيبل بي زالبا كتب حلف موشة قداي زينيانتا زايو ما بين بيم عربي سنان بي كل تلزات تكتي دممو تتيوك زاتم تخوني مزو أبزحشي وبايت ليم تديجات قرآن وحديث بي كل تلزات تكتي زيت كيك التسام قرآن وحديث أتبت زي تكتاج كتا يميج با كتبي لأي بزي كيك الخيو كبيرات مشاوات تايزو كتبي فير سحل
يي أساس موشبي تنابات لبيان وخوني كتام أحد كوت مثالات وكيكلخ. أبو داود ورزاش وحديث به رسول زايو ونسأنا قرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. تلزات حديث لأي بزكيك الخو ما بينت لمثال انت. التحديث مفسراش ومحدثات زايو لفظه عام ومعناه مخصوص. بالو تسوم تكتزو دمم زخانما معنا زو كتشيو ملتاوة زت خشبي ومتيو تتيو كزات انتبايو. يلي بايتي كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. تلزات حديث به كل تلزات تكتي أبزحلي انت بلاي دممتي وتتيو كزات ملتي. يي حديث زفيسر وكتبه يتفيسر زال على حديث لمثالهم. كل عين زانية تلزات رسول حديث سيونتي. حي حديث بهم كل زديدتا أبزحلي انت بلاي كتا شيلي ملتا. يي حديث لبالوت سوم أبزح أسو والدي إين زاد دلحي ترخبا زال نتو تقن زات انتي. الزوكت كل تلزات تكتي أبزح شي لتديد ذات نتلي قرآن بين محديجة لنكيك لنا. قال الله تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها. سورة الأحقاف آية كويا وحمستي. يي قرآن آية بين كل زديدتا أبزح شي لنتا. بايتيم نبي الله هود بزلما نبوي قومياتو الله دوف بترقيا النار. أزي تاخذ نار دوف الله أمري بأبزحشي وهلاك آشتي بايتي انت زد خشبيو. ييلي بايتي لأي بزد كيكا لحديث كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. تلزات حديثهم أبزح بدعة قرآن وحديث ويوافقوا ميل بايتي انت بلاي كتا بدعام يقسم زي تكيبل وانت بايتي متخش بايل. آخر بيم بدعة زايو جمع يقسي زلتانت لي لأي بزد كيكا لأور بدعاتو موقزو أور وأريو نلايكوت حق وباطل ونبيجكوت قرقارة يعني نحل زت ليمدو نما زلايلونا كبيراي سينيليم أور قلتيك بايو زموتات لجنة زالات لرحمة بايتي بي الدي بتلايخوخ. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: Ordena basina yiti tena boza khut rich bizid harariach tabanta zanabe warhi rabi'il awwal binta zanew hamistan ayaminta ma allah bagra maulud migal bizawi al hadia ma che kazina bizan al had kwashishti august be maulud hal azo maulud zo multi cultural maulud inta attaizo mi khunazal westgate indoor sports binta khunazal Ugozo Sumzom 61 Dorothy Road Altona North Venta Saazomi Honazan Shishtisawa Aserbe Gambari with Kafatal Bayu Barnamizo Iglazalu Harasa Venta 4 PM Ibe Itegalar Barnamizo Maazodwe Allah Bagir Nitrana
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zid gadar khu Harrabadir Media Service. Hejay sinya yi Harrabadir Media Service. Wine FMWA 3ZZZ Bahamad Kahalbe akha gachfo induk yashla khuzal. Zisat tizo khabarachu akha gachfo induk nashwa zanatab sinyanta. Kedambem yisat tile tab zashna lekhu khabarachu akha sabi megal akha gachfo induk nashtane khunal. Harrabadir munazama harbira fabrika aksion mugad baitibe yitarahzal guhoi fabrika bahmasa ya mihra bizal diwangar kadia asrako tain diwangar ballamazom nahasi hammesti moy yisati istubeta mihra ballamamoy zobem harrabadir munazama wabara chua zokusom emorota chua dejach diwangar zo galmabe waktibe matrakhabbe ballamazyu matkhitata luzinaru yakhnimam harbira fabrika aksion mugad baitibe yitarahzal guhoi fabrikam Biro Grabdale, Balamazit Lahadaleo Joabzo, Akarabama, Diwanzo, Ame Harma, Tashenya, Ibem Urfinetbe, Ibekadle, Ikarbobo Zinara, Diwangar Galmabe, Tagebaluma, Kalahza Yusa, Gutibe, Harabadir Balama, Ithegle Yukuta, Ubarakiu, Mabenebe, Ahazuha Fama, Ithibri Bazal Loktibem, Arabadir Munazamazat, Biro Grabdale, Ithejal, Biro Grabdale Zal Duambe, Heju, Bayuma, Emadu, Yesaspem Ubarachua, Harabadir Munazama, Emurutacha Zokosom, Yikadia. Matkhidat al-lazi di judayyach Mautabbe kim biro garab diwan foyn ziharusam Diwan zobe kalahna lekhuma al-narkhum Yilem azayachu asor neyuma Ballamazo nahase kuyawa ahad moyle lahad nabaytibem Yibekad lezinaru hakkam zalkhanube Hajis hakkam taramaduma jawab ziyu satuna Yas asbem harrabadir munazama uwabarach Yia khazissa tagirgabot harrabira fabrika aksio mugadzat zalkhanabe Haynikan zat intabaytibbe Innaash zigoz new harbira fabrika aksion mugadu intabilai haynikanu malta yilem yi jawab innach leysatile michumel baytibem muqawmo ziwanyu yesaspem zala yu halu zakarabusa akamzom zala yu halu matenabe nahase kuyawa ahad moybe gohi fabrika zozi sateu girgabotle jawab ya shukut zalkhanabe khazakarab kho muqawmo nahase kuyawa ahad moybe warakabe tab onyuma akribu baytibem ziyashum zalu botaybe hajezo mehejelem لمسطو يساسبهم حربادر منظمة وحربيرا فابريكا بايت بي يترحزل قهوي فابريكا ما بين بي يتمي حرزل تغيطاي بلمام نحسي كوياوا أحد موي مخنزو يتاوك زخانسا يي موي بي ينبرزل ديوانزاد قدياوم حربادر ميديا سرويس يتخطات لما أخغاچوين دوكي أشتال نتوم أحدي يبوزال خنال Safar Fatah Adawa Zidin Dua Herazinya Harare Husni Ada Kuraswa Zayarnat Birotab Ainat Be Adagar Be Tamehara Harare Husni Be Hijriya Zaman Helokot Be Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Baka Tarikh Katabtile Yitme Harzal Adawa Zidin Dua Herazinya Safar Fatah Husni Zo Ada Kuraswa Zayarnat Birotab Ainat Be Adagar Be Duggus Khunt Be Tamehara Sin Herazobe Zitrakabuddin Au Ustaz توفيق يوسف محمد زغلتو كتبم محرم وسفر وحراج ما بين بي يتقدر زل سفر فاتح وحرزو ذات بركة ودواء وقتيو يك أنزال انتبايو سنهير زوبيم درارة التانم عربخي أتر شمبورة وإخيبة طبيل زل شحم ياشو زل نتوم أكناو عادة سنهير زو وقت بيم أزيباج كيم غاز إمانوم كيم دلاغا زيت رمضو سعى سلام بي مرغا قب بي بازيو حرك زيولي فايدة يتريخ بوكوت دواء ياشو زل نتوم أستاذ محمد غلطو سفر فاتح حرر أمت داينسو تاريخ زو عادة زو دين قدر زو ميك أب بي جيل لي حلوفي أشبوزل سلام و بركاو يجزمو بوزل دينو آدا خونو تاچوم جيل بكيم جيل مت مجاجلم زيگرب زيو يتواتاو كوت استاذ توفيق يوسف اتكتبو حسن زيني حررو إرتوج إثيوبيا إنفستمنت مركز مونيالي لوي بيجو تسطما يدلقي بزال مخنزو جيسي اسماعيل يوسف غلطو حرري حسن إنفستمنت كتارا حسن زو اقتصادي ومانكا كحبيوا مدنياش لي زقاه دلاغ نسيب مخلق القرب دلي لاكي التاجوتيا نيبي يترخب زالنتوهم حسن زو انتربرايز نيروتوا اندوستري بيرو مسؤول زيتايو جيسي اسماعيل يوسف غلطو بيرو زو مسؤول جيسي اسماعيل يوسف رئيس أوردين بدري ريبيت اكازال حسنيزو انفستمنت بورد كتارزو منكا كحلي زي ستهولوي بيجوتبه ينكح كونتي جاچي سيجلوبه يترخب زالو نتوم غلطو يبم حلف زايوتيت امتاش بكو يا حرت بليون بر بلاي كابيتال ز سيجلو كوت بكلا يخون زالو انيراچليم حسنيزو اسبلبلات انفستمنت كتاراچ بي ترمدوما يترخب زالو نتوا كو يا الف بلا اي يخون زالو مدنياچليم وارد لا غنسيب مخلق متفركزو مقنو مسؤول زو مدبل بي كوتل فا سراسوت بجت متمت به حسن زو به شیشتی قبط 5 بلین بر کپیتال د سجلو زحتنا 6 انیراج حجیس حجیس انویسټمنت رخصه منسزیوم ابرارنو هیاج حجیس حجیس انویسټمنت رخصه چ بیس حبه زیستو امارت انډستری حراشنت عبارت کتار بایتیم هوټل وا زیرنت افیت انویسټمنت وا الایاچ اتخیش نیروت کتار چ به مخنزوم غلطو ی انویسټمنت کوشکشتي حسن زو بو اوتو ملک بهوا اقتصادی منکاکه غرب دلی لاکی دوري یتفکر بزال مخنزو زکنو گیسی اسماعیل بجت مسو متبه کتار زو به کوتل فاش اشتبکلا اساس 6 مدنیاشلم حجیس حجیس دلاګن سيباچ متخلق زوم كيكلو ديبابم انفستمنت زو حررو تقديم اندستري بندر مونيلي يتمي حرزال جهدي به روح زو زات لا كيتا چوتي ياني بيزال مخنزوم ابيينو علي غرب دلي بجت مسو به حسن زو انفستمنت اواج دمبيوا مقنانا اتياساس به روح سنسو ما كيم ديلا غزل بو او شي اشتي اني راچ به روح سم ما شمج جازيت نسا از خانسا اسرا حرت اني راچ لكن مشا درجه به زيدغني نوا طبتي مجا منسا زيوم مسؤول زو غلطو اخر بهم انفستمنت استراتيجي با دستو يهيغنو اماراتاچو ملكوا زغه دلاغ نسيب مخلق به بيجوت مونيه به يدلغي به زال مخنزوم گيسي اسماعيل مدبل به غلطو كتارزو اوركوت منكا كحلوا مدنياچ نبريو متونيله عبارت مستاو زي متونيا كابيتال ايداچو قرط بكاچي يبو اوكوت مونيوا علاچ زگزگ يتيشو متميچاچا دلاغاچ زگت به موارزيوم اردو بازني حرر ناس انفستمنت منتسي تاكزالي سلاميوا ديلاغلي موچيتي حسني انتزايو گيسي اسماعيل حسني زو ايرتوچ ايتيوپيا بي انفستمنت مركز مونيلي لوي بي جوت بي يدلغي بزالو نتو مغلطو مخنزو بين باد استوا باد بيكاچي ينبريزالو با واچوا اني راچ حسني زو بزالو زغه انفستمنت ميلا هوتاچ بي يدلغو كوت كيلا هوسيوم اقربو
2: زدقدر خو هيجسنيا ي هر بدر ميديا سيرفيس وين اف ام واسري تريبل زد محمد كهلبي اخغاج فون دوك يشل خو زينارا زي ساتيزو خبراي سنيا وينتا ساتيزو لطبزاشنا لخو خبراچوم لايل زيت خطاتل خو يمسلي نارا يديك ساتي علاي خبراچو احمد سنيت راي كسي خير زل بكلاحتي وكل جزمنا هر بدر منظمه ديلاغ كشكشتي اشو ينك زلبي زمي ودي بلانو ينك زل برنامج فصلي حزو اخصاب ميغل اخغاج فون دوك يلي دال يخنل ي برنامج يوت تخذاتلو قدر بحق كلفرخو عن يبزو الشنيان يخوزاخي خنال مترازي كاريو

0: تقريبي نشاط أبي كل خمسة دوت أشبو قدر بحنا تبرنا ساني بزو برنامج زين يومي غلنا كم الرزق فوي شبر مارزين فوي
1: هرب بير ميديبي يي هرب بير كتياو بوي فابريكا ذاتون بجيه تقول نبي هو الناس على يبزك نعرف كتنتا ما يبيم هاشوم زجر بوزات ساعة دوت أشبو كتنتا يندي لازالا سبب زوم هوجي بجيه غرا مسجى فابريكا وا سجارة فابريكا فيز بي فيز بي إيجيزيو كتوري تا ما منظم زينام فيز بي أمام بي نشاط أبحث الساشي ياتو يقوف ما بيزان كنتي تزال يليم إنداش بطي بقي ألتام أها خاشسا تساعة دوتو أوركوت يتخيشان أحدنات تاخنتا أحدنات كحلينتا أحدنات دلينتا يشيش تزور تيمي جموشة بي أخاج محمسة داي بين خونيما نترارك بازانا رأيهم إملمانا أوركو تيتخيشان عال ما رأي فوق إملت يلوزان شيئان كرسادا إن
2: شاء الله هم قلن لنا شبري مريز ننسى قدي قدي بنوكتاتو هنو مسانا لكي قليو حفاشيو أزولاي بلكن كتبت كسلي وخنزان حربات المنظمة إسكانا الليلة وخبزالو دلاغاج كتبت كسلي كوبي رافلي زينا كان نيوسا وركسوم يتفصل أخات كباب لاي بيتيو قال زايا كسو إسكانا اللي حجير وقت يستوبي سدستي وخنزان آواتشاتو مهيجس دلاغا فوي بوا بهرزوم بدور وقت لي صلاة كريم كباج ويتقوفل مزينارا ومكود مسكيدو سلات كريم المستقر إلى ونصف ملايين وخمسان خونت به موجب سرعة 50 متر بلا مسكيد زو سلات كريم منتف به مسكيد زو به يستجد باكوت مستجد مطيم الزاوة أتاي زو به شرط زو به قرآن جي إباروتهم يستكوتا قرآن كتابة شوم ويجاج لي خمسة القرآن كتابة شوم مخبة أتاي زو به شيخ جمال دابا شو عم سالم بدلاجة زو يتقل باكوت زاشنا بكيف ينزل بهرزوم بايتينتا أوركوسوم دينية مدرسة سينيا الدنيا ذات درسي بحمس اسلي هذا في النتيجة زيونو سنتهي لذان بي بجيه قراء إسعاد كرحوازاج بتديدو قوتي قم بادر كيفي عند زيناريو ييش يأتي كر بكوتا دينية مدرسة لأوركوسوم شيخ أو بكر مدرسة بحمسا طبيق بي دينية درسياتو أوركوت بي استدالات يستو بي حزون داما أزياتو حمسا ملحد بي ما تناكري عالتانو بزيكتي درسيات تيتوريال درسياتو ورفنت به إستاتي كنت موشة به تلميزاج نتيجة زيو تختار تروت كلاشنا أما جميع أزود بيز دلقة دلقة به نتيجة زيو يتوني بوت دلقة به وكيفية من ذلك سبب زوم منظمة زيني حرر بادر مدرسة إلهي به مدل قيزان منظمة داما جيل ومكيمس قرآن جياج به مدرسة إلهي به دلقة الما بايين دا أوركو صوم حالوا محلاي سيني بحمس اسلي حدا به قدير آياماش سيني ودو قس به تقدر كوت متقدر متي مرتاوة ميديا كفريج ومرخ بوما وسوزو أمام به إنترناليز ياشا ما يلح دا كنت موشا قرب دليم زقاح دلاغاش تدلقا بيو كيفي اندزل لكن كلو حزو بيم زداي تسادو سنيام مخشتا الماء داي بمكانا زنيام مخشتا الماء كلو حز زنيام زداي حكا زنيان دليل ما جنجح ناشوا لأي ميكسل نسا شبري مريزي نزيكي قليو قصو بوهي فابريكا بحمس اسلاح هذا بي زيتيقلو دلاغاش اندهيو ي بوهي فابريكا أوركو صوم نوك أزانا قصو رو ماتيريالي صوم حسني زيني بزل دي جبه حسني زيني بحمد سيطرة عزار شي زليل به حسني زيني به ولي الله استيو آواش زيني سو به باب النسري زيني نسري بريستا أستا زيني ومتنافة به أزو قصوم مدينة الأولياء زيني بازيني حرر سوم زيو نوك عزانا قصوم بازيني حرر إلدان سوم زيوات مريم من أين أقوم قبين دا إلدان شيء انتو قوخو مدينة الأولياء زيني بازيني سوم حرر إلدان لوم وهو بحمد قاتر ما يموش به يي بكاتيم شرط زوبيم ضرورة شو مبورز زوبي إنك أوركوسوم شرط زوبي زا بوردي وضرورة شلي حكومة كاماتي بكات لزيكو لوكوسوم جمان سا زيوكا تلارو إنك زوبر بيني لومينا إنك لكن يي زي بيشو نسومو إنك زي مسلي سومو من لسا تينا سوم زوبي يناو تباناندا جهود زينيا يي كلو حز زيني ذات قديا ميدا زيداي قديا زينيا انتا زيداي قديا زينيا لي داي بريكاني بازانا ميدا يي دريدوا إستاد قديا ميدا ي أديس أبابا بزارو حرريا إستاد كديا ميتا ي أمريكا وتورونتو بزارو حرريا إستاد كديا ميتا ي مسلم أم إستاد جمي كديا ميتا سبب زوم ولي الله زينارو آواي سينيا حرريا إستلاوي بي أوروغواي إستلاوي بي أحمر إستلاوي بي محد زل هيج بي دين زيو أتلمدو آد زيو أزغاغهو حق أتلمدو نبايتين لكن أخي رقبا ما ي ولي الله إستيو آواي سينيا سوم بي غوهي كلاميرا تكدا وهي بحمسة كل كاتر يو كذا تيوقات كل دلقة يو كذا سومزيو نياج ولا يقول الله زنارو أواي سنيا سومزيو متقدر زنارة بوتايلة سومزيو دين ب ديني قوت ب هفاي زنارة بوتايلة قوي بحمسة عندها فشل الله الخمر بحمسة عندها فشل الله يي كله حز يوم يتهيج نزل كل زين يوم يتهيج نزل إلى هوجيم كفتيش نزل زنارة ما وقت زو الله وديجة وخا حربادير منظمة جهدي زو بيقلام يي جهدي حربادير ذات متيمن ده كله حز زين ذاته كل حرريات ساتون كل مسلمات سات كديام ده يلم يكديه من أين أوجا بملئ حلب نيردار شيو زيجل لهوسا بايتين ده زلنا مسمى بنا مالبون نبيهم يشيو زيجل لهوسا زلنا مسمى بنا مالبون نبيهم كل مسألة لي سوت واحد بلا يخون زل وقت لسنا ما كانون أكياش وحمسا يي أدوات تاريخ بسالوت زاشو قامش وحمسا زتليايو يي كثارة به كتاب زكتب وحركات سينج بحمسا كأجي بزالاتشوم بادستو بزالاتشوما كانون سينج سينج بحمسا يي كثارة به يي بكت لي بروسس سوزيجلاش بحمسا كل عزيو بهم مشاوا كثارة زوبة إرجوا مرجيا شو عشنا ما أستسمنتها شو دلقنا ما روح زيني ذات بسالوتها شو عشنا ما يتاجنا للبو يتاجنا من الدال شيوم لاينا ما أزوجت بيت زبون نبي يي كده يفون زبون نسا زيجل ليو يي أين حالة بيتها بعدين إذا هذا شخا شيزو حماسة بين حد يوما زلنا مسمى بنا زبون نبي مسلا يزالا شالو يي خطأينا شيزو حماسة بين حد يوما يزلو من بو بوزانو مندا بوهي فابريكا زو جدير كامباني دا إنترناشنال كامباني دا محلك بحس لي هذا بيم جدير تأخذان دا جدير تدي دقوت يبرد لي فرق زالين دا يي نوك أنا ما بنوك أنا كله حظو بيم لكن يي كامفانيو حماسة لي أوردمو ميديا كفرج مغني لي متي يزلو ما يبوب بون يبوب بومي يي له مين موش حد بني لدار شيو تقديم بيه تجيبل لما ما بين دزي هيسب نبيو أمام بتحرارة نبيو أمام بأسوم تهبر نبيو قانون سنة ثانية شو هم السام وقت اللي سنة ما أمام بدلاغ رودلاغ نبيو الزو بحرلم يتفرق زالنتو حقوم زالنتو كمقس حكمام كقانون شيزو يليس زالنتو متهبرون يناو تقوت موشلم وحجام كل شيء زالنتو زبيعي جنما يزينا ينزانسا حفانا ميقل ليو باشين ده so yishu akha yi en halat be egallew yi bekat le bajihaj mamal kacha katabu ma kabale haruma sumzina unauti banazaya chum naru fabrika zude haruma sumzina unauti banazaya chum halu bo aisya bajihaj na juhdiya chum zashaj halu taq benina nauta na bayuma gotani net be zosa be sa samat minam bekat le bazina taq be nauta gir bayuma juhdi zashuma zegala chum naru lakin kullu ziyuzat من أين هو جب إيجال ويلدارش كل زيزاته ما بسلنا كل زيزاته معلومات نسلنا كل زيوم زيتويت أنا خنتي بعد تانم زيت درجة خنتي ب قانون أساسه لحد ما ديوانجارا لكربو يلي زكبلتي هي التاينارتي بعدين يلي زيتويت أنا خنتي ب قانون أساسه ليجال كرهون جزء لحد ما ديوانجار بيخا أكربني ومحل ديوانجار بفلما ميقلنا حرارة حسني دموم ديوانجار بلتانم تكلاي فرد بيت بي ديوان زوليت بحل زياج كوت لوفار وشيشت لوفار مكلا حد ديجانو لوفار مزانسا يو طبقاتش محابر بايتين دا شيشت حالت محابر شيشت حالت كرحوازو من دا ومحابر كلا حد ديجو زا محابر توقعي سيو كل دي ووجي علاي ما توقعي جيشو مزوقت بين دي كراكرون بزارو إناج وطن استيو يكوسيو بهم يبكت لزينار يكيزاچو بهم يي نقدياچو بهم ايتكاي سينتي يار خبو يلدالبه طبقاش سينياو هيج نما سيلكتاش نما وطنياچو يتزاش ليو كحررينتوم هيچوسال بياج يبكت لين بادو امت قديزيو لي فايدزيو زلت كيدو به بادو امت قديلي ايكدي غبزالاج يبكت لين يي ندلاغاش لا بتساعدو ما نسكريم زدياش انديو سيلكتاش ليو ما ازياچو مسسن نيو بايدا أزياكم يأربزو الله مغني له هنا شيزو بحمسة مثيرة زيجل لما شيزو زيمت ده وما زياكم بحمسة كومنيكيت موش زيجل نبي وصابي مجل لبيك بايت به أحد على شيء مزلت هبرو به وطنينت بيندا إلى واخ بحساب دلاغ زو على تكماتكم يلو دار شيء مزلت كده مو به يدرجة بدلاغ ونلي تابع النا بايننا يلا مزياكم الله مغني لنا so أخي يشيء زيجل له almost وده أسرع يكون زال فردقار فلما وقت هلو فاشنا الله بايجر السراحة تاني بل ما زينيا في رديجار ذات سيستا بايتين ده سلاسة يا مج سلاسة يام نحسي حمستي موي ايكا زينيا نحسي حمستي موي يتمي حران بايتين ده يم دموم ديوان غار بي سو إلاوة خزان ليتوت متحرارك زينا ليم حفتي يخل لخو بتلين ده هي يو زيكي كان خلوهو ما يبهر لك من اين حالت بي داي بملايط حل بنا يبهر لك منظمات منظمات زي ميتك مكانا ما ممكن تبشي زو ملئة لفركانا كار حوازات منظمات زي ميتك مكانا بي من اين اوغ بي غرغارة كلتاشنا شي زو ينا چهكوت من اين حالة بي مصر ملئة لفركانا كاك بزالوم يخني بادستو بزالوم كام بي اناج ميتك بانكانا نگرزو مشاوزال باتاي بي من اين حالة بي اقل كلتغازنا احد التاي بي احد كلخانا زيداي هدف زينيان دامت زيداي هدف زينيان داي بي كلكانا نمكت بني لتاني لدارشيو هو جامان بيري ترارك بحانا أقل نتغاز بحانا بجيه زو أخاخاش بي نسانا ما بجيهم وقتي قد لبخومي عن هي كيسي وحفتي لي باي تلينتا يدبلو زر حال غير حركات شهد بلوما ساني بزو نسيب زو أخاخاش لي نستحانا اللهم قل الله
3: بسم الله السلام عليكم أما عطرقو حاجي زال شاجو أما بقارزو لي قواب محلما أبزح نسيب زو قارزو من خشانا كتاي لتوتاي سينا دايبي مليت بازايا خلال ما نسيب زوغار زول ساتنا ما حلقو امريكا من آش نقري ما جاي لنا تحسيب حالي ألا ما قال
4: نسيب مليئة والله مغني لا سبلو بي لأخواني سمع ذانا شي بيز بي يتيت سالما يتيت سالما
5: أردنا بايسينا يتيتنا بوزاخو تريك بزيد حراري هاتش تبانتا زالنا بي ورحي ربيع الأول بنت زالنا وحمستان أيام انتا ما الله بقرا مولود ميقل بزوية الحد يا ماتي كازينا بزال الحد كوعشيشتي أغسط بي مولود حل أزو مولود زوم ملتي كالترال مولود انتا أتاي زومي خنازال ويست جيت اندور سبورت انتا خنازال أغسط سم زوم 61 دوثي رود التونا نورز بينتا سازو مخونازان شيشتي ساوا اسر بي غامبريو
6: You're listening to 3ZZZ Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM Broadcasting in your language
7: The following program is in Albanian
8: The best radio station
9: The best radio station
10: The best radio station
11: 3ZZZ
12: I want to listen.
13: I want to listen.
14: I want to listen.
15: I want to listen.
16: I want to listen.
17: 3ZZZ.
18: 92.3 FM.
19: Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini edhe në një emision të radhës i përgatitur Enkas për ju. Programi ju mund të dëgjohet dy herë në javë mbas dite në frekuencat e mesme të FM-s prej 92.3 MHz, çdo të martë prej orës 4 deri në ora 5, si dhe ditëve të premte prej orës 6 deri në ora 7.
20: Na kontaktoni në telefonin kujdestar 9415923 ose na shkruani në emailin albanian3zz@hotmail.com, si dhe në faqen tonë të Facebookut. Po ashtu, programet tona mundeni të dëgjoni dhe përmes internetit www.3zz.com.au.
19: Për më shumë, qëndroni me ne. Ju urojmë dëgjim të këndshëm.